0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون في عكفات، في برمات، في قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي ويضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

0: تريبولي اف ام.
1: صباحكن ورد.

الجمعة السادس والعشرون من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لمعلا أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. صبحكم بالنور والسرور، وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وفي صبيحة هذا اليوم العظيم المبارك يوم الجمعة تزداد الانطلاقة رونقا وحلاوة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيق.

يقولون أو يدعون أن البحث عن الحقيقة دائما ما كانت أمرا متعبا، إنما لا يدركون أن تكرار الأكاذيب ومحاولة اختراع الروايات هو أكثر تعبا وأكثر شقاء، ونتائجه كارثية بشكل أكبر. فالاجتهاد في البحث عن الحقيقة يبقى واقعيا ويبقى له أثر إيجابي أفضل بكثير من كثرة الأكاذيب وتداولها وكثرة اختراع روايات خيالية ما أنزل الله بها من سلطان لتبرير الخطايا والأخطاء. مشوار جديد من البحث عن الحقائق نترافق من خلاله اليوم، فقرات عديدة منوعة وملونة سنقدمها لحضراتكم في حلقتنا التي أعددناها لنهاية هذا الأسبوع. صح بطيبة، بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم الجمعة وطقس الويكاند كيف رح بيكون؟ الصيفي رطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة، مع درجة حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية قبل ما يتحول بداية الأسبوع المقبل إلى طقس حار نسبيا مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. بيتكون الضباب الكثيف أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا لل 31 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 15 ولغاية 27 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تسجل بين 19 وصولا لل 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية، سرعتها بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتشهد ارتفاع لليوم وتسجل بين 65 لل 85%. هيدا بالنسبة لطقس الجمعة. طقس الويكاند مش بعيد كتير رح بيكون عن أجواء اليوم. السبت غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. أما يوم الأحد فالطقس رح يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

إذن ختام الأسبوع يبقى كما بدأناه من ناحية الأحوال الجوية، أما بحسب توقعات مصلحة الأرصاد فاعتبارا من الأسبوع القادم سنشهد مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة يلي رح تبدأ تتخطى معدلات الموسمية، والله أعلم.

انت وين؟ انت

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 26 من حزيران نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الجولة الخامسة اصطدمت ببرمجة الانسحاب الإسرائيلي. الوفدان ناقشا ملحقا أمنيا واتفقا على إعلان نوايا. تعديلات قانون إصلاح المصارف في البرلمان، هل اقتربت ساعة الإقرار؟ جلسة مجلس الوزراء اللبناني فيب عبدة، إلغاء الامتحانات الرسمية وإقرار معظم التعيينات. الرئيس عون: من واجبنا متابعة أوضاع النازحين والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير. المفتي دريان يبحث والسفير السعودي في الأوضاع اللبنانية والإقليمية. صندوق النقد يتوقع انكماش الناتج المحلي اللبناني في عام 2026. يوم فالف من مفاوضات لبنان وإسرائيل، تل أبيب تصر على نزع سلاح الحزب كشرط أساسي لانسحاب قواتها من المناطق المحتلة. أكثر من نصف النازحين غادروا ولا أرقام لدى وزارة الشؤون. شمس الدين للنهار: 80,000 تركوا مراكز الإيواء. انقسام حيال رفض العسكريين، التقاط صورة مع الوفد الإسرائيلي. بيان خليجي أمريكي: أي استثمار مع إيران مشروط بمذكرة التفاهم. وروبيو: لا نسعى إلى اتفاق مع طهران بأي ثمن. الإقلاعات يقترب من العودة إلى الخدمة، تقدم في أعمال تأهيل المطار. نتنياهو: أصدرت تعليمات الجيش بأن تكون له حرية العمل ولن ننسحب من لبنان. الرئيس نواف سلام يوجه بإطلاق إجراءات عاجلة لعودة الأهالي وإعادة الإعمار في الجنوب. إيطاليا وفرنسا تتفقان على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. ترسانة إيران من المسيرات الهجومية ساعدتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. العراق وتركيا في عهد الزيدي، هل تحل الملفات العالقة؟ محاكمة مفتي سوريا السابق أحمد حسون في دمشق وتهم بالتحريض ودعم جرائم الحرب. شركات النفط تستأنف عملياتها تدريجيا في كردستان العراق. مسيرات دفاعية في الشرق الأوسط، هل هي طبقة أرخص أم نهاية الدفاعات الباهظة؟ أمريكا: هل تلزم لبنان لإيران وإسرائيل وسوريا تتحفز؟

وفي النهار كتب سمير قسطنطين في إسرائيل: الجيش يقاتل، القضاء يحاكم، والدولة تتعلم، فماذا عنا؟ وكتب علي حميدي: ترامب لنتنياهو، أنا ولي أمرك. إلى عناوين جريدة الأخبار. خلافات بين الوفدين العسكري والسياسي وتسريبات العدو تفخخ المفاوضات في واشنطن. سحب سلاح داخل مجلس بلدية بيروت، روايتان متناقضتان. بعد فرض الرسوم الجديدة، الاتحاد العمالي العام يحذر من انفجار اجتماعي كبير. وزير الطاقة يبحث عن متهم بهدر أكثر من مليون دولار ويرمي مسؤولية انقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء. نواف سلام يوجه باستكمال تقييم أضرار الجنوب: لن نترك الأهالي وحدهم. رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية تعلن إضرابا تحذيريا لثلاثة أيام. قائد فيلق القدس قاني للصهاينة: إن لم تنسحبوا من لبنان بإرادتكم فستضطرون للفرار بذل وهوان. وزيرة التربية: إلغاء الامتحانات الرسمية الثانوية والعامة والبكالوريا الفنية. حسن فضل الله: وضعنا سيكون أفضل في القادم من الأيام، وما لا نوافق عليه لن يمشي في لبنان. الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار. بعد تأكيد أمريكي: العدو ينفي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان. أسئلة دبلوماسية في لبنان حول مستقبل الميكانيزم. العراقيين في أي طروحات حكومية للانسحاب من منظمة أوبك. واشنطن تبيع الوهن في الخليج وعودة التوتر إلى مضيق هرمز. المحكمة العليا الأمريكية تمهد لإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من سوريا وهايتي. صندوق النقد الدولي: أسعار الطاقة والسلع الأولية تراجعت بعد مذكرة التفاهم مع إيران. روبيو يطمئن حلفاء الخليج: سنضمن أمنكم في أي اتفاق مع إيران. قال إيباف يسخر من تصريحات المسؤولين الأمريكيين: لا تصدرون سوى الوعود الكاذبة. زلزالان عنيفان يخلفان مئات القتلى والجرحى في فنزويلا. الحرس الثوري الإيراني: المرور الآمن عبر هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي نحددها. تركيا أكثر توجسا حيال إسرائيل: صمود حلفاء إيران يحمينا.

اتفاق على طريق التنفيذ. إلى عناوين نداء الوطن. دفع أمريكي لإنقاذ الجولة الخامسة وطريق المنطقة النموذجية معبدة بالنيات. اليوم الختامي لمحادثات لبنان وإسرائيل ينتهي بالتمديد والتمهيد لإعلان نوايا. وزيرة التربية: إلغاء الامتحانات الرسمية جاء لأسباب أمنية وغل غياب ضمانات السلامة. لبنان والسعودية يطلقان مسارا تنفيذيا لتطوير التعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري. ماكرون: فرنسا وإيطاليا تسعيان لتحالف يخلف اليونيفيل في لبنان. الاتحاد العمالي العام يرفض الضرائب الجديدة ويحذر من انفجار اجتماعي. اجتماع خليجي أمريكي ودعوة للحفاظ على مسار التفاوض في لبنان على ألا يرتبط بأي نزاعات أخرى، بالإضافة إلى الإصرار على نزع السلاح غير الشرعي. نتنياهو يؤكد: لن ننسحب من لبنان. الرئيس عون يطلب جهوزية الوزارات لمواكبة أي دعم دولي لإعادة الأعمار. وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وليس مع ميليشيا حزب الله.

نعم للتعويض الإيراني لصالح الخزينة اللبنانية بعد تسببها بمعارك الإسنان. واشنطن ودول الخليج ترسم خطوط الاتفاق مع طهران. زلزال القرن يفجع فنزويلا. القضاء السوري يباشر محاكمة أحمد حسون في قضايا مرتبطة بالنظام السابق. دول الخليج ترفض فرض رسوم في مضيق هرمز. الممرات الدولية لا تتبع لأي دولة. مسؤولان أمريكيان: إيران أطلقت النار على سفينة شحن بريطانية. شحنات النفط الخام عبر هرمز عند أعلى مستوى منذ بداية حرب إيران. وفي نداء الوطن كتبت فتاة عياد عن نداء إنقاذ لبنان حزب الدولة في مواجهة مشروع الدويلة. وكتب داود رمال: لبنان يخوض معركة تثبيت الحقوق والسيادة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: رفض أمريكي لرسوم هرمز وتحذير إيراني. طهران تحتج على الناتو. وروبيو يشدد على اتفاق قابل للتحقق. نتنياهو يتشدد في رفض الانسحاب. وواشنطن تتحدث عن تقدم. إسرائيل تمارس حرية محدودة في جنوب لبنان. سوريا والعراق تحت وطأة التنسيق الأمني. مفاتيح الجفاف والفيضان وحصص النهرين.

أممية إلى جهد جماعي في فنزويلا بعد الزلزال الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الإصابات والأقوى منذ عام 1900. اضطرابات هرمز تقفز بإعادة التصدير السعودي. الإيرادات غير النفطية تجاوزت 134 مليار دولار.

ترقب حذر في بيروت وإصرار إسرائيلي على رفض الانسحاب من الجنوب. المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ستتواصل ليوم إضافي. عقدة جنوب لبنان تربك الوضع الإقليمي. بيان خليجي أمريكي: سلام المنطقة يتطلب التصدي لجميع تهديدات إيران. واشنطن تتعهد لدول الخليج مضيق هرمز بلا رسوم وأمن الحلفاء أولوية. السلطات اللبنانية تعتمد جوازات السفر البيومترية حصرا منعا للتزوير. مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن بريطانية قرب مضيق هرمز. الحوار الوطني الإثيوبي مساعا لتهدئة التوترات بعد انتهاء الانتخابات. اتفاقات صناعية جديدة في ختام أسبوع الرياض الدولي للصناعة لتعزيز المحتوى المحلي. رغم بيانات التضخم الأعلى في ثلاث سنوات، الأسواق ترجح تثبيت الفائتة خلال شهر يوليو. فاتك لايف ديفيس صانع نجوم الموسيقى عن عمر يناهز 94 عاما. الفيفا يواجه رفضا من مصر وإيران بسبب السماح بأعلام المثليين في ملعب لومنفيلد. المصريون يوثقون حفلات زفافهم باللوحات التشكيلية. اليابان والسويد تتعادلان وتعبران معا إلى دور الاثنين وثلاثين، والإكوادور تسعق ألمانيا وتفوز عليها وتلحق بها إلى الدور المقبل. وفي الشرق الأوسط كتبت الدكتورة أمال موسى: كيف يمكن للقانون الدولي أن يحتج على آلياته؟ وكتب مصطفى فحص عن موقف سوريا بين الصلح والمصالحة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا عبر تريبولي لايف.

شهي أبرز الأسرار الواردة بالصحافي اللبناني الصادر اليوم راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يقول مستشار رئاسي سابق إن احتجاز مقاتلين من الحزب في أنفاق تلة علي الطاهر ربما يشكل المدخل للقيام بوساطة ألمانية بين إسرائيل والحزب، على غرار ما حصل في العام 2000 قبيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبذلك يدخل طرفا الثنائي في المفاوضات غير المباشرة، ما يسهل عمل مفاوضات واشنطن أيضا. هل هيدي معلومة ولا اقتراح من المستشار الرئاسي؟ ذاكرين طبعا انه كانت ألمانيا تدخل دائما بالمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين قبل العام 2000، وهي ساهمت باتفاق الانسحاب الإسرائيلي. هل محاصرة المقاتلين بتلة علي الطاهر والمفاوضات ستدخل بها الدولة الألمانية؟ يما عارف انه واشنطن تملك كل المفاتيح الآن. بعد الضجة التي أثيرت حول رفع الصور وشعارات شكرا إيران مجددا على طريق المطار، تم تسريب خبر مفاده أن عقد النشر على تلك اللوحات ينتهي بعد 10 من محرم، أي غدا السبت، وعندها ستزيل الشركة حكما تلك اللافتات. هذه تسريبات أتت من بعد تصريح وزير الداخلية قبيل جلسة الحكومة بالأمس، اللي قال أنه أعطى الأوامر بإزالة هاللافتات لحتى تدل طريق المطار نظيفي. وفعلا بحاجة نحن لتنظيف طريق المطار من هذه الصور اللي مليئة بالنفايات. لما حكي هيك طلعت التسريبات أنه هذا كونترا نحن عاملينه مع الشركة، واليافطات ستزال تلقائيا ابتداء من يوم الأحد بعد انتهاء احتفالات عاشورة. أيها الأصدى، الله أعلم. بس هيدا دليل انه ايدي يافطات مدفوعة، وكان اجدر بهالمصريات انه تروح للنازحين بحاجة لمساعدات بدل ما تروحوها على شكر الدولة التي تسببت بنزوحهم. تكثفت في اليومين الاخيرين تحركات بلدية بيروت لازالة خيام النازحين التي افرغت من شاغليها منعا لتحول بعضها الى كيوسكات او سيطرة اخرين عليها طمعا بالمساعدات. بالفعل بلدية بيروت كل النازحين اللي عادوا تركوا الخيام اللي أنشأوها لألون، فمباشرة عم بيزيلوا هيدي الخيام لحتى ما تتحول لاحتلال أو حدا يجي بده يستفيد منها أو بيلاقي أي تفنجي على الطريقة الفينيقية من أجل اللبناني الحربوق يعرف كيف بده يستفيد من المساعدات أو من الخيمة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. قال خبير عسكري عن آلية الرقابة على تنفيذ وقف إطلاق النار جنوبا تبقى جوهر الخلاف، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن ترضى بأي دور رقابي لإيران لأنها طرف في الصراع، والحزب يتلقى الأوامر منها، وحذر من هشاشة وقف الأعمال العسكرية في الجنوب. هذه تحليلات ضمن سياسة المفاوضات القائمة بين خلية الدوحة التي تم إنشاءها عقب الاتفاق بين الشياطين، وما بين المفاوضات المباشرة والرفض اللبناني لأن يكون الوطن ورقة في يد أي أحد. بحسب المعلومات ونقلا عن خبراء اقتصاديين، فإن الانفجار الاجتماعي آت لا محالة، وهو سيكون بشدة الحرب لأن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر. الله مش فرقاني مع اللبناني أيها مسيرات الاحتفال بالمونديال عم تدلى وجه الصبح، خير همهم، أنتم فاكرين اللبناني بيهتموا تحت خط الفقر بمشكل، المهم الدلع عم نأرجل.

أكدت أوساط نيابية مسيحية أن النظام الفيدرالي سيكون في جوهر الخطاب المسيحي في المرحلة المقبلة في حال فشلت الدولة بحصر السلاح أو عاد الحزب عما كان عليه قبل الحرب، لأن الأمور خرجت عن السيطرة والبيئة المعارضة باتت في مكان آخر. هو أساساً خطاب الفدرالي متصاعد له فترة، بس طبيعي إذا بدون يلاقوا الناس عودة الدويل والميليشيا لتسيطر على الدولة سواء بمكاسب داخلية أو خارجية، فطبيعي أنه المطلب الفدرالي سيتصاعد. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن قصر بعبدة شهد على مدار الأيام الثلاث الماضية استنفارا استثنائيا مواكبا لمفاوضات واشنطن، حيث كان رئيس عون مداوما في غرفة العمليات التي كانت على اتصال مباشر مع الوفد المفاوض، ويعطي توجيهاته ويتواصل في الوقت نفسه مع عين التيني والسراي لنقل الأجواء واتخاذ القرار المناسب لأي ملف يطرح على الطاولة. واضح مواكبة قصر بعبدة للمفاوضات بأيام الثلاثة لمفترض مددت ليوم رابع من خلال غرفة العمليات المقامة ومحاولة التنسيق سواء مع الأطراف الداخلية أو الخارجية لدعم وصمود الوفد اللبناني المفاوض.

طالما أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيبدأ تدريب عدد من عناصر الجمارك الموجودين على معبر المصنع على جهاز السكانر الموجود في مرفأ بيروت، ليتم خلال أسابيع تركيز جهاز مشابه عند نقطة المصنع، بغية ضبط أي تهريب للممنوعات وتعزيز أعمال الكشف على المعبر وتسهيل عمليات التفتيش والمرور. جيد جيد، نحن عارفين أنه بده يتركب أجهزة سكانر على المعابر البرية، فجيد أنه يعملوا لهم تمرين بالأجهزة الموجودة بالمرفأ لحتى يطلعوا جاهزين، مش نتحجج كيف قطعت هالشحنة وما انتبهنا وما عرفنا. نشط عدد من الشركات خلال الأيام الماضية في تنفيذ أعمال صيانة وتنظيف للشقق السكنية في منطقة الضاحية الجنوبية، سواء لتلك التي يعتزم أصحابها العودة إليها أو التي عادوا إليها بالفعل. في المقابل تواجه عائلات أخرى أزمة من نوع مختلف تتمثل في صعوبة العثور على فريق عمل متخصص قادر على تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وبالسرعة المطلوبة. طبعا عم يحكوا عن البيوت اللي بتتصلح، انتوا بتعرفوا انه في كتير من البيوت مدمرة بشكل كامل وبحاجة لخطة اعادة اعمار شاملة. الى اسرار نداء الوطن. مصادر باكستانية مطلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام أباد وفي سويسرا عبرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقا نوعيا إلا إذا توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه. هلا بعيدا عن المعلومة الواردة بالسر، مفارقة هي للزيارات المتتالية وظهور الغزير للسفير الباكستاني بلبنان على شاشات التلفزة، يعني ما كان حدا يروح يعمل هالنشاطات عنده أو يشاركه بالنشاطات اللبنانية، بس بتعرفوا الفينيقي لما بشوف دولة متصاعد دورة إقليميا بيحاول دايما يفوت ويعمل شبكة علاقات قالك بركي يستفيد لقدام. فصاروا النواب والوزراء والمسؤولين عم بيحجوا لمنزل السفير الباكستاني. تجزم مصادر بأن الرسوم الجديدة التي تشاركت وزارة البيئة والمالية في وضعها وتسببت بارتفاع فوري في الأسعار ليست سوى طريقة ملتوية لتأمين نحو 380 مليون دولار سنويا تصرف في تمويل إعادة الإعمار من جيوب المواطنين ولا سيما الفقراء. هاي مفاجأة كانت من الدولة بالرسوم الجديدة، قال لك طلعوا لك بفكرة انه لازم نحن نرسم نحط رسوم للأضرار البيئية من المواد المستوردة، وإذ فجأة طلع القرار بالجريدة الرسمية وفجأة طلعت الأسعار بدل ما تنزل، رغم انه عارفين انه كل الأسعار تأثرت بمضيق هرمز، حاليا تأثرنا بشي تاني. دايما الدولة عندها أحجيات وعندها أرانب بتطلعها لتسرق من جيبة المواطن. تكشف المعلومات أن تحركا بلديا أفضى إلى فتح معمل الفرز والمعالجة في صيدا بعد توقفه بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الجنوب عقب تقديم إخبار أمام النيابة العامة، وكان التوقف نتيجة تأخير المزمن في دفع مستحقات الشركة المشغلة منذ أكثر من سنتين ونصف. منسكره شوي نفتحه شوي نرجع منسكر شوي، وهي بدل الأزمة مستمرة والمستفيدين من موضوع النفايات برضو هن مستمرين بالشفط. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يقول مرجع متخصص في القانون الدولي إن القراءة القانونية لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا تؤيد اعتبار مهلة 60 يوما مرحلة ما بعد الحرب، بل تعتبرها جزءا من مرحلة تنفيذ وقف إطلاق النار
فالمذكرة تبقي الالتزامات التنفيذية قائمة خلال هذه المهلة، وتنص على رفع القيود عن الملاحة الإيرانية وعلى التزام إيران بإعادة حركة الملاحة في هرمز إلى مستوياتها الطبيعية وتأمين العبور الآمن تدريجياً، فيما تؤجل الترتيبات الدائمة الخاصة بإدارة المضيق وآليات تنظيم الملاحة إلى الاتفاق النهائي. وانطلاقا من ذلك يمكن تفسير الاعتراض الإيراني على إعلان ممر آمن جديد من جانب دولة عمان. فاجأت سلطنة عمان حلفاء الإيرانيين بإعلانها عن مضيق آمن أو طريق آمن للعبور دون الحاجة إلى رسوم، فاعترض اعترضت الجمهورية الإيرانية وقالت لهم ما معقول ولو أنتم عم تقطعوا لنا برزقنا بهالطريقة. أما بالنسبة لبنود التفاهم فربك الوحيد اللي بيعرف شو في بنود بهالتفاهم وهل ستنفذ يما رح بتكون مفار إشكال جديد. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

عناوين ومواضيع متنوعة سنتطرق إليها ونتكلم عليها مطولا في الفقرات القادمة، إنما نبدأ من القرار المنتظر، القرار الأهم، ألا وهو إلغاء الامتحانات الرسمية. ألف مبروك، احتفالات احتفالات كانت عم تصير، مفرقعات، إطلاق الأسهم النارية، بالإضافة لحلقات الدبكة كانت عم تصير، لأنه أخيرا الحكومة أخذت القرار بإلغاء الامتحانات الرسمية لعام 2026، المطلب الشعبوي يلي طبعا له ارتدادات كتير سلبية. ليس صحيح أن وزيرة التربية رضخت للإرادة الشعبية كما عنونت بعض المواقع والصحف اليوم. الصحيح أنه عملت الصح، دلت مصرة على إجراء الامتحانات لآخر لحظة، وآخر شيء قالت لك أنا مش بإيد القرار، القرار عند مجلس الوزراء. عملوا جلسة للحكومة والحكومة كلها على بعضها تبنت الأمر. هذه محطة للتاريخ، لأنه بكرة لما بده يبلش البكاء على أنه كيف وما قادرين ناخد ورقة رسمية وبدنا نتوظف وطالبين منا ما بعرف إيه، بتقلن والله أي مش عندي، أنا ما خصني، أنا كنت مصر على إجراء الامتحانات وأنتوا اللي كنتوا عم تعملوا مظاهرات لإلغاء. يعني مشهد بالأمس، الناس اللي عم تحتفل، بعض الطلاب عم يحتفلوا بالطريق، خاصة أنه كانوا عاملين مظاهرة قدام السراي الحكومي. مشهد مهين جدا للتعليم ومهين جدا لمستقبل لبنان. يعني إذا ده الطموح أنه كل سنة نلغي الامتحانات ونعمل هاي صوي ويلا منروح على البحر هلا ومنطلع مثل النازقين المارقين على البحر والجبل، أو منروح منحضر مونديال في وقت، هاي ساعتها في وقت، بس نعمل امتحانات لا، مع هيدي ساعتها ما بيكون عندنا وقت، والحرب وأجواء الحرب، ننسى أجواء الحرب بالمونديال. على كل إن بعد جلسة الحكومة بالأمس، أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام 2025-26، بعد ما أبدت الجهات الأمنية والعسكرية المعنية عدم قدرتها بظل الظروف الراهنة على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لإجراء الامتحانات بصورة آمنة ومتكافئة بمختلف المناطق اللبنانية. وأوضحت كرامي خلال مؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء أن المجلس قرر إعفاء التلاميذ المسجلين بالمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة من امتحانات الشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية لها السنة، وأنه تقرر منح هؤلاء التلاميذ إفادة نجاح استنادا لنتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ ناجح بمعدل لا يقل عن 9.5. كما أعلنت إجراء دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة وللتلاميذ الراسبين بمدارسهم، إضافة إلى التلاميذ الناجحين يلي لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة رسمية. يعني محاولة لملمة الأمر أنه الناس اللي بحاجة لتتوظف أو تكفي دراستها برا رح نعملها امتحان، أصحاب الطلبات الحرة لحتى ما ينظلموا كمان بنعملهم امتحان، أما الراسبين بمدارسهم لأنه الشهادة بتطلع للكل، وإلا بيصير فيها طعن، بعدين بيتقدم فيها طعن، بدك تعطي كل سواء الشاطر أو الكسول، سواء الناجح أو الفاشل. واستنكرت الوزيرة الحملة الشخصية اللي طالتها، معتبرة أنها تجاوزت حدود الاختلاف المشروع واللياقة العامة. صحيح، وهذا صحيح، ما كان في اعتراض على القرارات، كان كله سخرية على المشهد والشكل والشعر والكلام والما بعرف ايه، شيء مهين، شيء اللي صار بموضوع شهادات العام السنة، هيدا بيعطيك بس فكرة عامة كيف الجيل اللي جاي، هيدا الجيل اللي جاي، هيدا اللبناني. من اختصار يعني، طبعا مش عم نعمم على الكل، بس هيدي الصورة السلبية عم تظهر عن اللبناني. اللبناني بده ينجح بدون ما يدرس، بده يطلع مصاري بدون ما يشتغل، بده يجيب أولاد بدون ما يتجوز، أسهل، لأنه بده يعمل كل شيء بدون ما يكون عم يعمل الطريق الصحيح. فهيدي الصورة الواضحة عن المستقبل القادم. والبيان اللي طلع عن نقابة المعلمين بالأمس اللي قالك مشاهد الاحتفالات بإلغاء الامتحانات مؤشر خطير لتراجع التعليم بلبنان، فعلا مشاهد الاحتفال يلي عم تصير والدبكة والفرحة وكذا، مشهد مهين للقطاع التربوي ولمستقبل لبنان كله على بعضه. يلا مبروك مبروك، برافو. يعني وكأنه ما تعلمنا من الدروس السابقة، السنوات اللي تم إلغاء الشهادات فيها قديش تعذبت الناس بعدين من خلال تتمة التعليم أو متابعة تعليمها بالخارج أو من خلال التوظيف، قديش في ناس تضطر ترجع تعيد سنة دراسية. ما منتعلم، نحن شعب ما بيتعلم من أخطائه، بنعيد منكررها هي ذاتها.
لا على أفظع هالمرة. يعني بالأول كانت تصير القرارات أوكي ظروف قاهرة كذا، هلا لا مطالب نواب وزراء تكتلات كله على بعضه، مظاهرات حملات على مواقع التواصل. ليه ما شو هالوزيرة هاي؟ معقول الوزير عم تقوم بمهمة وتعمل شهادة؟ يعني مش شوم عليها. فانبسطوا هلا يلا روح ماشي صيفوا فصيفوا بحر جبل نزقين مارقين مونديال كذا، هذا كله ما متأثر فيه بأجواء الحرب الحمد لله. نحن بس نتأثر بأجواء الحرب إذا بدنا ندرس نبذل شوية مجهود. بعدين إذا عم نحكي عن العدالة مشان أنه الطلاب اللي كانوا مهاجرين أو نازحين أو كذا، هل هيدي عدالة أنه هلا تعطي إفادة للي درس ولا اللي ما درس، للي قضى السنة عم يدرس رغم الظروف الأمنية والاقتصادية وا وا وا، واللي قضى السنة عم يتسكع بالطرقات، هاي بيكون عدالة هيدي؟ هلا انا بالنهاية ما فرق معي اخر عمل عند ولاد يمتحنوا، لا مفكر بالموضوع كله على بعضه. واساسا الدفاع كان عن المشروع مش عن الوزيرة بالنسبة لك، انت شو لا بعرف الوزيرة ولا شيء، انا كل اللي كان بيهمني انه تمشي الامور بطريقة طبيعية مش بطريقة عشوائية. انما يبدو الشعبوية والعشوائية هي التي تتصدر المشهد اللبناني، وما صورة الاحتفالات ومظاهر الاحتفاء والمفرقعات، حدا بيضرب مفرقعات نارية هو ناجح بإفادة يا بابا؟ ما هذا المشهد إلا دليل ساطع على ما هو قادم بالأجيال الجاية. بدنا ننجح بدون ما ندرس، بدنا نطلع مصاري كيف ما كان نحن وعم نأرجل بدون ما نجتهد، بدنا نجيب ولاد بدون ما نتجوز، بدنا نعمل كل شيء بدون ما نسلك الطريق السليم. وآخر شيء بتقول ليه وصلنا لهون؟

كما وفي كل مناسبة دينية أو لها لون وطعم ديني بمكان ما، نشهد الكثير من الانقسامات والكثير من الآراء المتضاربة التي توصلنا إلى مكان ينسف المغزى والمعنى من هذه الفكرة. أجواء العاشر من محرم عاشوراء مختلفة تماما عن الواقع اللي عم يرسم. لا بما أنه اليوم عم نعيش هذه الأجواء وهذا الانقسام، لابد من التفكير ببعض الثوابت يلي للأسف من المفترض أنه تكون هيدي ثابتة بأذهان جميع المؤمنين بين مزدوجين، سواء كانوا ينتمون إلى السنة أو إلى الشيعة، والتفريق بين هذان الاحتفاءان سواء بالصيام أو سواء من ناحية اللطم والندب والخزعبلات التي تحدث. أكثر ما يؤسفني أنه كل ما هالتطور يعني مزعج، كل ما بتشوف هالدنيا عم تتطور والحياة صارت هالقد سهلة والناس قادرة تجوجل وتعرف كل الأمور وعدد المشايخ الهائل الموجودين والمنتشرين على منصات التواصل بمناكفات لا تنتهي، كل ما بتشوف غزارة هذا الانتشار وانتشار الجهل معه وانتشار التضارب بالمعلومات والتشكيك بالوثائق، كل ما بتقول لا يا ريتنا ما وصلنا لهون، يا ريتنا دلينا مثل أيام زمان وتمرح المناسبات ببساطة دون هذه الخلافات ودون هذه الإشكاليات يلي بتضرب السردية كلها على بعضها. معيب أن يكون توضيح الواضحات من الفاضحات، بس خلينا نرجع نوضح لأنه شفت كتير من الخلط بين السياسة وبين إيران وبين عاشورة وبين الفكرة. يا أخواتي نحن بالنسبة لنا نحن جماعة أمة السنة للطائفة الأمة، نحن عنا عاشورة بنصومه اقتداء بأحاديث المروية عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يلي لما قدم إلى المدينة شاهد اليهود عم يصوموا هذا النهار، فسأل مثل ما بتروي على الحديث لماذا، قالوا إنه هذا نهار أنجى به رب العالمين موسى عليه السلام، فقال له نحن أحق أن نصومه. رجع بعدين تطورت القصة لما فرض شهر رمضان بأحاديث أمنا عائشة عليه السلام أنه صار يقول من شاء فليصومه ومن شاء ما عاد يصومه لأنه صار سنة، وبعدين قصة تطورت بآخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لئن أحياني رب العالمين للعام القادم لأصومن التاسع والعاشر لحتى يخالف اليهود، إنما كانت فاضت روحه إلى السماء بالعام القادم. هذه الأحاديث المروية، هلا بقى بتصدق ما بتصدق بتشكك هذا بقى شأنك، لك أنت. نحن منصدق طبعا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن بالقرآن والسنة ولا نؤمن بغير شيء، كل الخزعبلات البي ما لنا عليها، فنحن منصوم يعني سنة الصيام كرمال هذا الأمر. ليس العلاقة القصة بمقتل الإمام الحسين وليس العلاقة بحادثة كربلاء، تلك حادثة منفصلة تماما. خلط الأمور ببعض البعض هيك منكون نحن ضيعنا الشنكيش مثل ما بيقولوا. بارح شفت العديد يعني عشرات إذا ما قلت مئات البوستات والتغريدات اللي بتقلك إنه لك أنت عداوتك مع إيران هذا ما بيعني إنه لا تبكي على الإمام الحسين بعاشوراء، لك يا جماعة نحن عاشوراء عنا مختلفة، شو غص إيران بالموضوع؟ هذا دليل استفادة ما يسمى بالجمهورية الإسلامية من لما أتت بتعظيم هذه المناسبة وأدخال إليها روايات وخزعبلات وتخاريف وتجليطات ما على أي أساس من الصحة من أجل خلق قضية لحتى يكون عندهم قضية، وهذا نجحوا فيه على الأمانة، نجحوا بخلق قضية للجهة بمختلف الكون وبلشوا بقى يرسمون لهم كل سنة تزداد الأمور وتحديدا من المناطق العراقية. لأن اليوم مفترض كان ما أكون معكم بالحلقة، كان مفترض روح على العراق، لأنه مثل ما خبرتنا الأخت الفاضلة بالأمس أنه الإمام الحسين جاي شخصيا يحضر ذكرى هيدي السنة هو وعائلته عبر مركبة فضائية، بس للأسف ما لقيت مكان. حاولت اتوسط مع البعض نعمل واسطة يا جماعة اللي قلنا بطاقة معقولة مثل هالنهار يضيع علينا، للأسف كومبلي محجوز كله كومبلي. يعني قليلة بعد انتشار كل هالعلم وقليلة بعد غزارة هؤلاء الذين يدعون أنهم مشايخ ورجال دين ويتعاركون على أتفه الأسباب، بعدنا لغاية الآن ما بنعرف شو هي عاشورة عنا، بعدنا لهلا بنخلط الأمور ببعض البعض، نخلط الدين بالسياسة، ما العلاقة هاي بهاي، تلك حادثة منفصلة وهنا الصيام منفصل تماما السنة النبوية ما خاصة بهالأمور. أنتوا قاعدين عم تخبصوا، أنتوا قاعدين عم تستفرغوا آراء ما لها أي أساس من الصح وعم تضيعوا قصة بالزيادة.
هذا لا يعني عدم الحزن على تلك الفتنة التي أثيرت ولنتائجها بعد لغاية اليوم، وهذا لا يعني عدم الحزن على مقتل الإمام الحسين وعائلته. نحن عم نفصل بس المناسبات عن بعض البعض. بعدين معلش يعني هذا التحريض من قبل إيران بموضوع العاشورة، ويا لفارات الحسين ونحن أحقد من جمل، مثل ما خبرنا نائب إيهاب حميدي نائب المخدرات بآخر مقابلة لقاله، نحن عارفين يا لفارات الحسين من مين؟ من حضركم. نحن أحقد من جمل على مين؟ على حضرتنا. خلقوا تلك القضية من لما نجحت ما يسمى بالثورة الإيرانية، وعظموا هذا النهار وخلقوا روايات وطلعوا لك كتب وأحاديث، اخترعوا أحاديث من عندهم وأخوا زعبلات وتخاريف ما ألا أي علاقة بالدين. لا بل يعني لو الإمام الحسين يطلع على هذه الحركات وهذه الفيديوهات التي تظهر كل سنة لتبرأ منهم كل دقيقة مش كل سنة. موجة التحريض وموجة الاهتمام وتعظيم هذا النهار بشكل مقصود وخلط الأمور ببعض البعض أدت لأنه بعض أبناء جماعتنا الطائفة الأمة لك يصيروا يسخروا من الإمام الحسين، يصيروا ما يطيقوا سماع سيرته، ولا وكان طالع بده الولاية بطلوا يعني. هذا سبط النبي عليه الصلاة والسلام، سيد شهداء أهل الجنة، يعني انتوا وين عم تخبصوا؟ وين لا رايحين سلبا بالناحية المدح ولا من ناحية القدح، ما عارفين الروايات، خلطين كل الأمور بعضنا. هذا أنت عم تحكي بتطور هائل من العلم والتكنولوجيا ينتشر كل هذا الجهل في مجتمعاتنا. بعدين الإمام الحسين يعني سني ابن الخليفة ابن سيدنا علي بن أبي طالب، يعني ما خصوا بالأمور، أنتوا نسبتوه خلاص تلقائيا، يعني ما عاد لكم علاقة فيه، تبريتوا منه. وبرضو هيدا ما بيعني عدم محبة أهل البيت، إنما نحن ما بنعبد أهل البيت، نحن بنعبد رب العالمين سبحانه وتعالى ونقتدي بسنة نبي عليه الصلاة والسلام، غير تفاصيل ما أن علاقة، نجلهم، نصلي عليهم يوميا، عليهم عشرات المرات في صلواتنا من خلال الصلاة الإبراهيمية ومن خلال الحياة اليومية، نقدرهم، نحترمهم، إنما لا نغالي بهم ولا نستطيع الغلو في محبتهم إلى درجة العبادة كما يفعل البعض الجاهل. أنا مش عم أدخل بتفاصيل الرواية تبعيت كربلاء ولا تسبى زينب وكل الخزعبلات اللي دل فيتوا فيها لهلأ، هيدي لا بدي فوت فيها ولا فت فيها، أنا فقط عم أوضح أنه هناك فرق بين المناسبتين، بين المناسبة الأساسية لماذا نصوم عاشوراء ولماذا صيامه سنة ولماذا نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، وكيف تحولت هذه المناسبة إلى كثير من الابتداع وإلى كثير من الشركيات التي ترونها بشكل يومي وأضحت مادة للسخرية. لك وصلت معنا بتتذكروا خطبة عيد الفطر اللي عملت ضجة رهيبة، يمكن لغاية الآن بعدها مستمرة، حدا من خطباء الأزهر طلع ودعا لك دعاء ناس مفكرته جيبه من عنده، بس هو دعاء مكرر إنما عند الآخرين وليس عندنا.

الموجود شوائد وهو شوائد السر. ما في أسرار بين رب العالمين وعبيده، كله واضح وسهل وهين. إذا سألت فاسأل الله، بس خلصت القصة. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ما في بينك وبينه واسطة، لا مقامات ولا عبادة قبور ولا عبادة ما بعرف مين، ولا حدا بيسهل لك الطريق، ولا عندك خط عسكري. كل هالأمور هيدي خزعبلات ما لنا علاقة فيها.

إذا بدك تلحق الروايات التاريخية كيف تم تعظيم هذا النهار وصولا إلى الكارثة اللي عملتها الجمهورية الإسلامية بين مزدوجين الإيرانيين من لما وصولا على السلطة، بترجع لتعظيم الروايات لدى العباسيين بعدين، وكيف عظموا القصة وكيف اخترعوا لإيدين وإجرين ووسعوا منها، وكل يعني كل حدا بيضيف عليها رشة بهارات، رشة ملح، رشة تحريض، وصولا إلى أهداف سياسية، كل وصولا إلى أهداف سياسية وتجسيد للتقسيم والتفرقة، بدل ما يكون هناك عقلانية لمحاولة محو تلك الذكرى. رجعوا بس قبل 78-79، رجعوا بس نتف صغيرة على التاريخ، شوفوا كيف كان هذا النهار يقطع بشكل طبيعي. اللي بده يصوم العادي يعني يوم عادي طبيعي، لا في كل هالهيصة ولا في كل الليالي اللي بتسبق والمهرجانات اللي بتنعمل والمواهد على حب الحسين والخزعبلات والروايات والتخاريف يلي ما لأي أساس من الصحة، وبخاصة بدي كلها ما كانت موجودة. أي ما تصارت موجودة لما تم استغلال هذه المناسبة ضمن تجارة الدم والدين لحتى يعملوا قضية، وعملوا هاي القضية وبلشت الناس تتكاتر عليها، وكل سنة يطلعنا بقى كتب جديدة، الكافي في النسكافي مع الأول إمامنا المعرجاني، وكتب جديدة وروايات كلها من وحي الخيال، خيال ولا بوليود. هلا بيطلع لك حدا بيقول لك نولاك نحن بدنا نحترم معتقدات العالم. لا خي معلش، إذا عم يحكي هذا شيء خاصه بالدين، بالإسلام، بالدين ما في مزح، ما فيني سيرك، لا بسيرك ولا بسير نفسي ولا بسير أهلي، ما بسير حدا، هيدا دين. هاي خزعبلات اللي عم تصير ما لها علاقة، وعلينا أن نفصل. إذا الأهالي لا يستطيعون إرشاد أولادهم أن هاتان مناسبتان منفصلتان، وإذا المشايخ ملتهين بسجلاتهم اليومية تبع نكفر فلان ونمدح فلان ونعظم حماس ونسب الحزب والمبعثة، ملتهين بكل كمان الأمور ونسي أمور الأساسية المفترض يوجه العالم عليها. لا، بالدين ما في مسايرة، هذا دين، هذا شيء بمس الإسلام، وهذا أفخر وأعز ما نملكه بحياتنا. إذا العقيدة مضروبة أنا ما خصني، إذا العقيدة من أساسها فاسدة أنا ما خصني، إذا في ناس إجت استغلت هذه المناسبة وعظمتها واخترت عليها تخاريف جديدة وأضافت لها تاتش من البلاهة ومن تجارة الدين وعبادة القبور، هذا شأنه يصطفلوا هني، بس أنه تلزق ليها أنه لك هذه عقيدة بدك تحترمها، لا، ما بحترم أي شيء ممكن يسيء لديننا العظيم.

يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا بني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بتروح أنت بتقول له بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها. إذا النبي عم بيقول لك ما تدعي إلا لرب العالمين مباشر. بيطلعوا لنا بعض العمام لحتى يستعينوا بفلاح. شو السر؟ خبرونا شو الأسرار؟ وش معنى ستنا فاطمة؟ لا بقى الأولاد لا. لماذا؟ لا، لأنه تأثر بالرواية العباسية والفاطمية اللي اجت بعدين ومدرسة الحشاشين. على كل، نحن كل اللي بهمنا كان نرجع نوضح شغلات طبيعية من بعد ما شفناه من خلط الأمور، ما خص محبتنا وكرهنا بإيران بتعظيم هذا النهار أو بعدم تعظيمه. نحن نصومه سنة واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. للناس اللي بتصوم ما قلنا علاقة بكل التخاريف اللي صارت بعدين، رغم حزننا تماما على تلك الفتنة التي رفعت فيها روايات ورفعت فيها رايات. يا لفارات الحسين، ولا زالت لغاية الآن ينتقمون منا على ذنب لم نقترفه وعلى أمر ندينه. وخبرونا انه احقد من جمل، ونحن عارفين والله انتو احقر من جمل. للناس اللي بعدهم عندهم هذه

الروايات للانتقام ومحاولة تصوير وكأنه نحن العدو وهم المظلومين. بدعين اخواتنا الفراعنه بهذا الموضوع. اكثر البوستات اللي قريتها من اخواتنا بمصر مفترض عنده الازهر، مفترض قادر يخلوني فرقوا، بس يبدو انه غرقوا على الاخر، مو متحمسين جدا ضد اسرائيل وبع ايران لدرجه يقول لك ما تخلي كرهك لايران يمنعك انه تحزن على الحسين بعاشوراء. عاشوراء تقبرني ما لها علاقه بذكرى كربلاء. بس فكر، بس اقرا تابع. وبدل ما نقول يا لفارات الحسين، يا للأسف من هالأيام اللي انتشر فيها كل هالعلم ومجتمعاتنا بتعاني من كل هالجهل.

بالإطار السياسي، المفاوضات المباشرة بالجولة الخامسة بين لبنان والعدو الغاشم كانت تستأنف بالأمس. جلسة طويلة 11 ساعة كان فيها كثير من التسريبات وكثير من المناكفات وكثير من الاقتراحات بالقاف. المناطق النموذجية من أين تبدأ؟ هل تبدأ من الخط الأصفر وتلك المناطق التي احتلتها إسرائيل في لبنان، أم تبدأ من المناطق الغير خاضعة للاحتلال؟ تمسك المفاوض اللبناني سواء السياسي أو العسكري بأنه لا، بدنا نبدأ بالمناطق المحتلة، أدى إلى تصلب العدو والتدخل الأمريكي عشرات يعني ضجروا الأمريكي منا على قد ما في مناكفات، لدرجة أنه مددنا المفاوضات ليوم رابع. اليوم رح بيكون هناك جولة أخرى للوصول إلى أعلان نوايا. امبارح كانوا دعوا كل الصحفيين بالبيت الأبيض أنه على الساعة 11:30 مساء بتويت بيروت خلص سيظهر البيان الختامي لتلك المفاوضات مع بيان إعلان النوايا. إنما نتيجة المناكفات المستمرة ونتيجة تهرب العدو من أنه يمضي على أي مبدأ، مع أنه قادر يتهرب منه بعدين رغم الضغوط الأمريكية، أدى إلى أنه يتأجل الأمر إلى اليوم.

جهود كبيرة كانت موجودة بقصر بعبدة متابعة من غرفة العمليات لتلك المفاوضات، تنسيق بين الرئاسات الثلاثة بالإضافة للتنسيق مع الدول الراعية لهذا التفاوض سواء السعودية وقطر، والدخول المصري كمان بهذا الأمر بالإضافة لمحاولة الدخول الفرنسي اللي كل مرة عم تنصاب بالفشل. يمكن اليوم يطلع بعتيد البيان تبيت اعلان النوايا اللي هو بيان بنص على انه ايه نحن بدنا نتفق، بس القصة بدها تاخد شوية وقت. كيف مدة الستين يوم يلي اجت من بعد اتفاق الشياطين بسويسرا من بعد مباحثاتهم باسلام اباد؟ فتلك امور متصلة مع بعض البعض لمحاولة الوصول الى نقطة. بس على فكرة يعني هاي اكتر مرة بيكون الوضع جدي، عادة لما بيكون في هيك شغلات بتتاخد كتير بسخرية وانه يابا مش رح يطلع من امر شي وبكرة يلا الحرب رجع. لا، هاي اكتر مرة بيكون هناك جدية بموضوع التفاوض، لانه هيدا ضمن سلسلة الحل. يعني نحن قطع من هالمسبحة، حبي من هالمسبحة تبيت حل المشاكل، تبيت المنطقة واللي بعمره ما رح تنحل، بس على القليلة خفض التصعيد، تأجيل الصراع لسنوات قادمة. كلياته مرتبط بموضوع نزع السلاح الميليشيوي وفكفكة الأذرع الإيرانية. على المقلب الآخر، يعني هذا كان مسار الدولة يلي عم تسعى لتثبيت وقف اطلاق النار، عم تسعى لعودة الأهالي إلى منازلهم أو إلى ما تبقى من هذه المنازل من بعد ما مسحت الكثير من البلدات والمناطق. أما على مقلب الدويلي فطبعا ضمن الليالي العاشورائية يلي عم تنقلب ليالي كوميدية، كانت كالعادة إطلالة زعيم العصابة وباقي العمائم السوداء لحتى تبشرنا بالنصر القادم، لحتى تخبرنا أنه نحن على مشارف انتصار عظيم. لا بل أكتر منك، شو كان عم بيخبرنا مسيو دعيم بالأمس؟ قال لك المقاومة أزهلت العالم لما تملك من صبر، وهذا الصبر يصنع المستقبل. انتو عم تصنعوا مستقبل؟ هذا بتسموه مستقبل؟ انتو محيتوا المستقبل. كل مرة بيلك ادهشنا العقوق مدهش، والله ذكرني بسائل جلي كان قديم يعملوا له دعاية على التلفزيون غصب عنك، تلفزيون سوري اسمه سائل مدهش كمان، وهذا مفيد لانه انتو يعني ان شاء الله يكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى، بتحبوا قصة التبييض الوجه فعم تبيض وجه مع ايران، شكرا ايران. فمفيد سائل مدهش، والله ما حدا ادهش العالم غيرك وغير اطلالاتك وخطاباتك، عم تدهشنا كل مرة بتخاريف يعني ممتازة مبدعة. انت تخيل نفس الشخص اللي كان قبل حماقات والاسناد يطلع وقلنا عم تهددونا باسرائيل، هيدا اسرائيل نحن نسيناها من زمان، اوهن من بيت العنكبوت. طلع من يومين لحتى يخبرنا انه اللي مفكر انه نحن قادرين نهزم اسرائيل بالميدان فهيدا واهم. مين اللي ارسى هذا الوهم؟ هيدي خطابات تبيت النصر وبسبع دقايق ونص وفيتين على الجليل فرقة موسيقية وأوها من بيت العنكبوت وسنصلف. مين اللي زرع هذه الفكرة عند العالم؟ هلا صرتوا عم تقولوا على الناس اللي اقتنعت بأفكاركم إنها واهمة؟ هلا صرتوا عم تعترفوا إنه ليس هناك تناسب بالمعدات وبالاستعداد هلا من بعد الفشل؟ بينشروا الوهم وأفكار الوهم وشعارات الوهم على سنوات طويلة وبيستثمروا فيها، وآخر شيء لما بيشوفوها فشلت بدل ما يعترفوا بالفشل لا بيسوقوا لشعارات أخرى، نحن ندهش العالم ونحن على مشارف انتصار عظيم. وبدل ما نكون متحلقين جميعا كأبناء هذا الوطن مفترض بدنا نعيش مع بعضنا البعض حول الدولة وداعمين موقفها لحتى تروح على التفاوض بقوة، وهذا اللي عم يصير هلا بواشنطن والتصلب للوفد اللبناني، هذا انبطاح بتسموه انتو؟ ما كانوا وافقوا على كل شيء، لشو الحاجة لثلاث ايام من المفاوضات وجولة خامسة و11 ساعة وبعدين تأجلت اسا ليوم رابع؟ إذا ما الوفد اللبناني سواء السياسي أو العسكري متصلب ومتشدد بالتماسك بالمطالب اللبنانية اللي هي تثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب جيش العدو، إذا ما هو متصلب بهالمطالب ليش فشلت المفاوضات أو وصلت لحائط مسدود أو تطلبت يوم رابع؟ مفروض تاخدوا هالأمور بعين الاعتبار لو كنتوا حقا تنتمون إلى الوطن، بس للأسف أنتوا انتمائكم لمكان آخر، أنتوا بحياتكم مكان مشكلتكم بموضوع التفاوض مباشر وغير مباشر، مشكلتكم مع المفاوض،
ما بكون الدولة تفاوض، بكون كل الدولة والبلاد والعبادة تكون ورقة إيرانية على طاولة التفاوض. ايه صح صح، كمان طلعنا بجهاد جديد هلا من بعد جهاد البزاء او جهاد الزراعة، هلا جهاد الصبر. هلون صبر يا جماعة، بكون تصبروا على اذا تهجرتوا مرة ومرتين وثلاثة واربعة ودمرنا بيوتكم 7-8 مرات وعملنا مغامرات وحماقات، عم تتجروا؟ عم تطلعوا تحكوا علينا؟ والله عيب عليكم. جهاد الصبر، وبتعفوا الاجر عقد الصبر. ايه وصبر ان شاء الله. تتخيل بس تفاوت الخطاب، بس والله العظيم واحد عاقل يا جماعة وحياة الله واحد عاقل يرجع بس يرد الخطابات قبل 3 سنين ويسمع الشعارات اللي طلعت والنفخ اللي صار ونحن جاهزين وعنا أسلحة ستزلزل الك، وهلأ صرنا بعد ما كنا كأوهى من بيت العنكبوت ووافع على أجر النص صرنا واهم من يظن أننا نستطيع أن ننتصر على إسرائيل بتطور التكنولوجي بالميدان. صرنا نحن الواهمين، مش نحن ما عملنا صدقناكم، جماعتكم اللي صدقوكم صاروا هن واهمين مش انتو يلي بعتوهن الوهم.

ليش توقفتوا عن بيع الوهم؟ ما لازلنا لغاية الآن. شكرا إيران، شكرا إيران. أي إذا أجا أي وقف إطلاق نار نقول إيران جبتوا، أما لما بيصير انتهاكات لوقف إطلاق النار مثل ما بيعمل العدو عادة وينو جوزيف عون؟ وينو نواف سلام؟ طب ما أخي معسيس شكرا إيران اللي جبت وقف إطلاق النار، ملومة كمان على التضارب اللي عم بيصير، لومة على الانفكاك من هذا الاتفاق. لا نحن منلوم الدولة لأنه ما فينا نلوم أسيادنا. على كل هذا هو الموقف من موضوع التفاوض المستمر. اليوم عنا جولة جديدة، يوم رابع بانتظار اتفاق أعلان النوايا اللي على أساسه نستطيع أن نرى إن كانت هذه المفاوضات ناجحة وصلت إلى نتيجة أم وصلنا إلى حائط مسدود.

مرارا وتكرارا فسرنا لحضراتكم أننا لسنا من هواة عبادة الأصنام، نحن من حارب جماعة عبادة الأصنام سواء الصنمية الدينية أو الصنمية السياسية، ونقف في وجههم دائما لنقول أن كل فرد منا يؤخذ منه ويرد عليه، وكلنا نخطئ، كلنا بني آدم، خل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنما كل القصة أنه بهالفترة مع العهد الجديد نحن نحاول أن ندافع عن هذه التجربة، ندرك تماما أن فيها الكثير من العفرات والأخطاء لأنها تتعرض لكثير من الحروب والمضايقات وحملات التشويه، الضغوط الداخلية والخارجية. هذا ليس تبريرا للخطأ، إنما محاولة إنقاذ هذه التجربة كي لا نعود إلى التجارب السلبية السابقة التي وأذت البلاد في تحالف الميليشيا والفساد. شفت كيف طلعت على القافية؟ الله يعطيني العافية. تفسيرا لهذا الأمر اخترنا أن يكون مقال اليوم مع زميلنا المبدع دائما بكلماته وكتاباته عن حكومة الصمود السياسي، زميلنا العزيز أيمن جزيني يلي كتب بأساس ميديا هذا المقال: حكومة الصمود السياسي، إسقاطها كسر للدولة. يبدأ أيمن جزيني مقاله: ليست المشكلة في الحكومة الحالية، بل في الميل المزمن داخل الحياة السياسية اللبنانية إلى التعامل مع كل أزمة باعتبارها فرصة لإعادة تأسيس السلطة من جديد. لا يوجد بلد يستطيع بناء استقرار دائم إذا كانت شرعية سلطاته موضع مراجعة بعد كل حرب أو أزمة. لا يمكن لأي نظام سياسي أن ينتج استمرارية فعلية إذا ظل أسير فكرة أن كل تحول إقليمي أو أمني يستوجب إعادة تركيب مؤسساته من الصفر. ومن هنا تحديدا تكتسب الدعوات المتكررة إلى تعديل الحكومة أو إسقاطها أهمية تتجاوز الحكومة نفسها، لأنها تعيد فتح نقاش يفترض أن لبنان دفع أثمانا باهظة للخروج منه. لقد دخل لبنان الحرب منذ الثاني من أذار مفقلا بأزمات سياسية واقتصادية متراكمة، وكان من السهل في ظل هذه الظروف أن تنزلق البلاد إلى أزمة حكم جديدة أو إلى دورة إضافية من الشلل والانقسام والتقاتل. إلا أن الحكومة الحالية برئاسة القاضي نواف سلام نجحت في الحفاظ على استمرارية السلطة التنفيذية ومنعت تحول تداعيات الحرب إلى انهيار سياسي داخلي شامل، وهو ما منحها بعدا يتجاوز حدود العمل الحكومي التقليدي. لم يكن هذا الصمود السياسي منفصلا عن الاستقرار الدستوري الذي تحقق مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بعد فراغ رئاسي طويل أنهك مؤسسات الدولة وأضعف قدرتها على العمل. فانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لم يكونا حدثين منفصلين، بل شكلا معا بداية مرحلة جديدة أعادت إنتاج السلطة الشرعية في لبنان. ولذلك أي نقاش في مصير الحكومة اليوم يجب أن ينطلق من حقيقة أساسية: الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق أصعب بكثير من الوصول إليه. تقاس الحكومات في الدول المستقرة عادة بما تنجزه من إصلاحات ومشاريع وسياسات عامة، أما في الدول التي تمر بمراحل استثنائية كما هو حال لبنان فيصبح المعيار الأول القدرة على منع الانهيار والقدرة على الصمود السياسي. ومن هذه الزاوية تحديدا يمكن فهم أهمية التجربة التي مثلتها حكومة نواف سلام خلال المرحلة الماضية. لم تصبح الحكومة الحالية جزءا من الاستقرار لأنها نجحت في كل الملفات، بل لأنها أثبتت خلال الحرب وما بعدها أنها الإطار السياسي الوحيد القادر على منع تحول الانقسام اللبناني إلى أزمة حكم جديدة. وهذه ليست مسألة شكلية أو تفصيلا إداريا،
ففي بلد اعتاد أن تتحول فيه الأزمات إلى أسباب مباشرة لتعطيل المؤسسات، يصبح استمرار السلطة بحد ذاته إنجازا سياسيا لا يمكن التقليل منه. لقد واجهت الحكومة ضغوطا داخلية متعارضة واستحقاقات إقليمية معقدة ونقاشات سياسية حادة في اتجاهات الدولة وخياراتها، ومع ذلك استمرت ولم تسمح بأن تتحول الانقسامات القائمة إلى فراغ جديد أو إلى أزمة دستورية إضافية. ومن هنا تنبع أهميتها الفعلية، إلى أن جاءت السعودية ممثلة للخماسية العربية والدولية وعملت لانتخاب رئيس عون باعتبار أن إعادة الدور الدستوري إلى رئاسة الجمهورية هو الخطوة الأولى والأهم لإعادة تكوين سلطة الدولة. لا تكمن القيمة السياسية للحكومة اليوم في الادعاء بأنها حكومة مثالية، بل في أنها وفرت للبنان ما كان يفتقده منذ سنوات طويلة، حدا أدنى من الاستمرارية السياسية في مرحلة كان الانقطاع فيها أكثر احتمالا من الاستمرار. يتابع زميلنا أيمن جزيني بمقاله: لا يمكن فهم موقع الحكومة الحالية من دون العودة إلى اللحظة التي سبقتها، فلبنان لم يصل إلى هذه المرحلة بعد دورة سياسية عادية، بل بعد فراغ رئاسي طويل تحولت خلاله مؤسسات الدولة إلى رهينة للتجاذبات والانقسامات. ومن هذه الزاوية مثل انتخاب الرئيس عنوانا للاستقرار الدستوري التي كانت البلاد بأمس الحاجة إليه. لكن الاستقرار الدستوري لا يعيش وحده، فهو يحتاج إلى ترجمة سياسية ومؤسساتية تضمن استمراره، وهنا جاءت حكومة نواف سلام لتمنح هذا الاستقرار بعده العملي. ولذلك ليست العلاقة بين الرئاسة والحكومة علاقة منفصلة، بل هي جزء من مسار واحد أعاد تكوين السلطة الشرعية بعد سنوات من التعطيل. من هنا تبدو الدعوات إلى إسقاط الحكومة وكأنها تتجاهل أن السلطة القائمة ليست حكومة بذاتها فقط، بل جزء من توازن سياسي ودستوري أخرج لبنان من واحدة من أكثر مراحله هشاشة وتعقيدا. والانتقال إلى الدعوة إلى إسقاط الحكومة يفرض الإجابة على سؤال بسيط ومباشر: ماذا بعد؟ في عمق السجال السياسي القائم تبرز فكرة خطرة مفادها أن التحولات التي تنتجها الحروب تمنح تلقائيا حق العودة وإعادة تشكيل السلطة وإعادة توزيع شرعيتها، غير أن هذا المنطق يحمل في داخله بذور عدم الاستقرار الدائم. فإذا كان معيار الشرعية هو ما تفرزه الحروب، فلماذا نحتكم إلى المؤسسات أصلا؟ وإذا كانت كل مواجهة تعطي حق إعادة تأسيس السلطة، فلماذا تكون لأي سلطة شرعية مستقرة؟ إن المنطق الذي يربط شرعية السلطة بنتائج الحروب هو نفسه المنطق الذي يجعل أي استقرار مؤقت وأي دولة قابلة لإعادة التأسيس عند كل أزمة. ولهذا لا تتعلق المسألة بالحكومة الحالية فقط، بل بالطريقة التي يفكر فيها اللبنانيون في إدارة أزماتهم السياسية. فالدول لا تستقر حين تعيد بناء سلطاتها بعد كل أزمة، بل حين تحمي المؤسسات التي نجحت في الصمود أمام الأزمات. بيختم العزيز أيمن جزيني مقاله بهذا المعنى تحديدا: يصبح الدفاع عن استمرار حكومة نواف سلام دفاعا عن الاستقرار السياسي والصمود السياسي اللذين تمكن لبنان من إنتاجهما قبل الحرب وأثناءها وبعدها، وذلك ليس لأنها فوق النقد، بل لأنها تمثل اليوم الإطار السياسي الأكثر قدرة على حماية ما تحقق من استقرار ومنع البلاد من العودة إلى دوامة الفراغ التي دفعت أثمانها مرارا خلال السنوات الماضية. لا تكمن القيمة السياسية الفعلية لحكومة نواف سلام في استمرارها فقط،
بل في أنها نجحت في إدارة مرحلة انتقالية شديدة الحساسية من دون أن تتحول إلى طرف إضافي في الانقسام اللبناني. ففي لحظة كانت البلاد مهددة بأن تنتقل فيها الانقسامات الإقليمية إلى داخل مؤسساتها، حافظت الحكومة على الحد الأدنى من التماسك الوطني الذي سمح باستمرار عمل السلطة التنفيذية. مقال شافي ووافي وشرح إضافي لا الدفاع عن هذه الاستمرارية ولما تمثل هذه التجربة. إذا فينا نضيف سبب على الأسباب اللي ذكرها أيمن جزيني بالمقال، هو الدفاع عن هذه التجربة بالعهد الجديد وعدم العودة إلى التجارب السابقة المبنية على اتفاقات مسبقة وعلى صفقات تبادلية وعلى ترويكا لمصالح شخصية. لذلك دايما بكرر على حضراتكم عند كل خبر بيقطع عن تبديل حكومي والمطالبة بإسقاط الحكومي والخطط اللي صارت معمولة من 3-4 مرات لإسقاط الحكومي بالشارع، كلياتها مش رح تنجح، كلياتها رح تبقى أوهام. حتى الحديث حاليا عن اتفاق دوحة 2 وأنه عم نستعد لاتفاق جديد لتقاسم السلطة، كلياتها مجرد إشاعات، والحكومة باقية إلى وقت الانتخابات، وبوقتها اللي بينجح بالانتخابات يحكم.

لدينا بالفقرة الأخيرة كتير من الهاشتاجات التي تتصدر الاهتمام من الناحية الرياضة. المونديال طبعا رح بيكون له حصة. عندك موضوع إلغاء الإشهادات، عندك موضوع عاشوراء وخزعبلات وفيديوهات، عندك المواضيع المتعلقة بالشق السياسي. لذلك رح نحاول نختار باقة بالفقرة الأخيرة نقدمها لحضراتكم. خلينا نبدأ مثل العادة مع نتائج المونديال اللي بعده الشغل الشاغل لدى هذا الكوكب حاليا، مع استمرار الحماس بالنتائج وبالمباريات مع وصولنا لبعض المراحل الحاسمة. بالأمس تم تسجيل العديد من النتائج. أول المباريات اللي كانت على الساعة 11، كوت ديفوار كانت عم تفوز على كوراساو 2-0 وتضمن تتأهلها، وألمانيا كانت عم تخسر قدام الإكوادور بنتيجة 2-1. الإكوادور عملت مباراة خرافية أمام المنتخب الألماني اللي ضامن تأهله وتصدره للمجموعة، إنما قدروا الإكوادور أنه يحيوا حلم بلادهم. وشوفوا فرحة الجماهير الإكوادورية بعد نهاية المباراة بأنه حققوا المعجزة. ما قدروا يربحوا على كوراساو، تعادلوا معه، ولا قدروا يربحوا على ساحل العاج، ربحوا على منتخب ألمانيا. كانوا فانزات المنتخب الألماني مجهزين الاحتفالات والهيصة لحتى يحتفلوا بالانتصار، إنما فوجعوا بالنتيجة اللي احتفلوا جماهير الفرق الأخرى اللي نزلت احتفلت بعد نص الليل وأزعجت الناس كالعادة. بنتائج المباريات الأخرى، السويد كانت عم تتأهل مع اليابان بعد ما تعادلوا 1-1. تونس كانت عم تخسر مرة جديدة قدام هولندا، ومرة جديدة هدف عكسي. أكثر منتخبات جايبة أهداف عكسية بمرماها هي المنتخبات العربية، 9 أهداف. مشاركة مشرفة والله. هولندا عم تتأهل كمتصدرة للمجموعة، وتونس عم تودع البطولة. بمباريات أخرى فجرا، أستراليا كانت عم تتعادل مع الباراغواي وبرضو يتأهلوا اثنيناتهم سوا، والولايات المتحدة كانت عم تخسر قدام تركيا اللي صارت برات البطولة وحققت انتصار وداعي بنتيجة 3-2. شو عنا مباريات لليوم؟ المباريات تبدأ على الساعة 10 بتوقيت بيروت. فرنسا بتلتقي مع النرويج، والسنغال بتلعب مع العراق. على الساعة 3 صباحا المنتخب السعودي بيلتقي مع كاب فيردي بفرصة للتأهل إذا نجحوا بالفوز، والأورغواي بتلتقي مع إسبانيا. أما على الساعة 6 صباحا فمباراة نيوزيلندا وبلجيكا، والمباراة المنتظرة بين مصر وإيران واللي عليها كثير من الكلام. هلا طبعا المنتخب المصري تقريبا شبه ضمن تأهله للدور القادم. إيران اللي بحاجة أكتر للفوز، إنما المشكلة ليست رياضية، المشكلة إنه هيدي المباراة اللي اختارها الاتحاد الدولي لرفع أعلام الشواذ والمثليين ولتكون احتفائية بأعلام الرينبو. طبعا هذا الأمر مرفوض من قبل المنتخبين اللي قالوا إنه مش رح بيشاركوا إذا كانت هذه المباراة ستكون برعاية أعلام الشواذ الشاذين. على كل ان احنا عطينا الخطة للمنتخب المصري لحتى يربح، سهل جدا. الحارس البديل اللي عندهم اسمه المهدي سليمان، وقفوا المهدي على الجول، وطبعا الايراني ما حدا رح يسترجي يجيب جول بالمهدي، ولا بصير مرتد وكافر. خطة سهلة هاي، تكتيك. قبل بس ما نسكر صفحة المونديال، بما انه هيدي اخر فقرة هالاسبوع، معلش يعني هي فرصة بس تشوف منتخب الإكوادور كيف لعب وتتعلم المنتخبات العربية. معلش نحن بنعرف كل منتخب وقدراته، بس الجماعة آمنوا بفرصتهم، قاتلوا، هاجموا. لحتى تجيب جول بدك تهاجم، ما فيك ترص الباص ورا وتقعد تدافع وتعطي طابات ثابتة للفريق المنافس يلي بيجيب منه أهداف أو تجيب أهداف عكسية بنفسك. علينا أنه نتعلم من هالمباراة كيف الروح هي الحافز، كيف الجماهير بتكون ناطرة الاحتفال، كيف الدموع تنهمر للفوز وللفرح. فلحتى نلعب بهالطريقة، قبل كل شيء بده يكون عنا روح، بده يكون عنا انتماء، وبنفس الوقت بده يكون عنا إرادة. بدنا نهاجم، ما فيك تجيب جول انت وقاعد عم تدافع كل الوقت.
وتتفادى الأخطاء. كارثة أنه بتسع أهداف عكسية جرت بالمنتخبات العربية. منتخب تونس كل مباراة هدف عكسي أبدا إصرار، ثلاث مباريات ثلاث أهداف عكسية. يا فرحتي نتأهل للمونديال بس ما منجهز حالنا، فعلينا أنه نتعلم من تجربة الإكوادور وكيف قدروا يأمنوا بحظوظهم ويهاجموا ويربحوا. خلينا نروح بقى للترندات الأخرى. لا لحظة أصلا في شغلة كمان مهمة بالمباراة اللي جمعت ألمانيا والإكوادور، قاد فريق حكام نسائي، هاي تاني مرة بالمونديال، وهيدي طبعا شغلة جيدة ومفرحة للنسويات. إنما سجل بهالمباراة إنه الحكم الألمانية احتسبت ركلة جزاء ورجعت بعدين لما رجعت للفار تراجعت عنها واعتذرت، وهيدي حادثة ستسجل بالتاريخ، مش لأنه تراجعت عن البنالتي، لأنه في مرة اعتذرت، وهيدي نادرا ما تصير يعني سابقة تاريخية. امرأة تعترف بغلطها، هيدي مش وردة يعني، فقلت لهم أنا غلطت بعتذر، هاي حادثة تاريخية لازم تسجل. إذا بدنا نروح لترند إلغاء الامتحانات، رح ناخد تغريدة واحدة من زميلنا عبادة اللدن يلي كتب: معيب احتفال الناس بإلغاء الامتحانات الرسمية، بلد بأمه وأبيه عم يحتفل بالفشل والفوضى وكسر النظام بعد أن تواطأ على التهجم على وزيرة اقترفت جريمة التمسك باحترام الشهادة العلمية الرسمية. إلى المحتفلين بالشوارع الله ليقيمكن. طبعا نحن كنا سبقناه وقلنا للوزيرة لما صار هذا السجال وهذه الهجمة الشرسة بالشخصي انه والله خدي قرار الغاء الشهادة وجعل عمره ما يتعلم. بدي تكوني حريصة على الأولاد واهله مش حريصين عليهم واني مش حريصين على مستقبلهم.

أما بموضوع ذو ذكرى عاشوراء وخزعبلاتة فبرضو بناخد تغريدة واحدة من علي جابر يلي متحمس جدا لمحور الحشاشين. قالك يلي كان ضد المقاومة وعم بيهاجمها بالعلن أو بالمخفي ما تروح تبكي على الإمام الحسين اليوم. أنت طلعت من الملة، خاصة إذا كنت واقف ضد المقاومة فأنت طلعت من الملة، ما تروح تبكي على الحسين، ما بقلك على باب الملة، روح على ملة تانية. طبعا هيدا ما اسمه تكفير، لا أعوذ بالله، هيدا فقط اسمه شوية تصميم إرادي، شوية هندسة أمور. خلص يا جماعة، قالكن علي جابر اللي بينتقد الحماقات الإسناد واللي شايف حاله مش معني فيها فما يروح يبكي على الحسين اليوم، يروح يبكي على عمار شربل. أما بآخر موضوع بناخده وهو برضو من المواضيع اللي أخذت ضجة بس ما قلبها كان على كثافة المواضيع، هو محاكمة مفتي البراميل أحمد حسون اللي انطلقت بالأمس بسوريا المحررة. طبعا لحظة منتظرة من بعد ما شفنا محاكمات لعاطف نجيب ووسيم الأسد، فأتت محاكمة أحمد حسون لحتى تضيف لمسة عن العدالة الانتقالية يلي يبدو أنه ما عجبت لاعقي أحذية النظام الأسدي بلبنان وأبرزهم وئام شوز وئام وهاب يلي كتب قائلا: من المعيب عليكم أن تحاكموا مفتي بلاد الشام المسلم المعتدل الشريف الذي كان ينشر دين الإسلام السمح وتقول أنه مفتي بشار، والكل يعلم بأنه اختلف مع الرئيس السوري وغادر موقعه، اخجلوا من أكاذيبكم. فعلا معيب، يعني معيب تحاكموا مفتي قاعد يبرر الجرائم والبراميل. أحلى رد إجي من زميلنا قطيبة ياسين، قال له: أنت الوحيد اللي بقلك عوي بترتاح وضميري مرتاح. عوي بترتاح ويعب شوز، أنت شو خصك؟ خليك بأمور طائفتك، شو لك على بالآخرين؟ وام شوز اللي عنده عادي انه يتعاون مع اسرائيل ويشكر اسرائيل لانه ضربت الاراضي السورية، فطبيعي يعني متقلب الود واللي حسب الشنطة من وين بتجي بيطلع بزقف، فطبيعي جدا نقول له عوي لك.

0: هذه أبرز الترندات وأبرز المواضيع. اليوم حاولنا قد ما فينا أن نوسع البيكار بحلة ختام الأسبوع، رغم أنه كان في بعض التغريدات اللي يخدينا، بس يلا بسيطة ما طلع لها محل اليوم.
1: جاي الأيام

0: لا الواحد بيزعل على حاله ما قدرنا نروح. كان نفس الواحد يعني بلا الحل اليوم نروح على العراق نحضر هيك. جاي الإمام شخصية جاي بالمركب الفوقية تبعيته مع عائلته يحضر كربلاء مثل ما خبرتنا دموزيل أم سيجارة. للأسف ما لقينا محل، كل شيء توسطنا، حتى حكينا بنته لفيصل عبد الستار المقيمة هونيك اليوم بتنزلنا فيديوهات وعم تبوس المقام، ما تركت مقام ما بوزته يعني صارت مقام
1: قلبي أنا
0: ما احنا عاشورائي
1: بعدك يا روح.
0: توسطنا مع الكل ما زبطتش. يلا بسيطة هلا بنحضر على اللايف، ما بدهم ينقلوا لايف، عم نشوف الإمام واصل لايف نعمله احتفالية وجماهير حاشدة وكذا. اللهم إننا براء من هذا الشرك. الحمد لله على نعمة العقيدة السليمة. نعبد الله مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا. طبعا نحن عم نحكي اليوم عن الخلط بالمناسبات ما بين عاشوراء تبعيتنا، لنا عاشوراءنا ولكم عاشوراءكم. ضروري نتذكر العمائم المتقارنة اللي بتروح وبتشارك بهيك مناسبات وبتقعد بتسمع كل هالشركيات وكل هالضرب بالعقيدة، هي وقاعدة بس كرمال بعض الفتات يعني شي منصب شوية دولارات نظيفة. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
1: لا لا لا لا تخيب ظني يا رب ساعد.
0: هودي مفترض دورا هن اللي يوضحوا للعالم الفرق بين المناسبتين ولماذا نحن نصوم. لا انا ما شغلي من شيء تاني، نروح نحضر نشارك. مأجورين مأجورين اخوتي مأجورين.
1: لا لا لا لا يبعد عنك.
0: ليش فيها منصب القصة؟ فيها شي مفتي من هون، شي وزير من هونيك، شوية دولارات نظيفة من مال كابتاجون طاهر. الدين اللي حين عليه بعدين، معيش الحال يعني. نقول لكم كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قاتلكم الله لقد ملأتم قلوبنا قيحا.

مشوارنا الصباحي لهالاسبوع وبحلقة اليوم بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، سواء كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي اللايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. يا لسارة الحسين، نحن احقر من احقد من جمل. لا يبعد عني. لا عادي، نحن بنروح بنشارك وبنسمع الكلام هذا عادي. في دولارات حبيبي، في مصاري باباك.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرش كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا باويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز الفنان هاني العمري. والأحد 5 تموز الفنان رون الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
3: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمني.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج.
3: يا سيف البواب.
0: بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
4: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
3: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
2: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
4: مشتاق أضمك.
2: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
3: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
2: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
4: مشتاق أضمك.
2: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج.
5: يا سيف البوادي.
2: بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
6: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز الفنان هاني العمري. والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان رون الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
3: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
2: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
4: مشتاق أضمك.
2: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
5: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا باويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان رون الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز والأحد 5 تموز الفنان $5. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة. للحجز والاستفسار 71-118-479.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون كافيه الدرج مأكولات من المطبخ الغربي والبردة والساخنة على أجمل فريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم صدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
3: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
2: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
4: مشتاق أضمك.
2: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج.
5: يا سيف البوادي.
2: بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
6: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج.
3: يا سيف البوادي.
0: بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
4: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز الفنان هاني العمري. والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرش كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز الفنان هاني العمري. والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: إذاعة طرابلس
1: كول على طول.
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.
2: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
0: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
3: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
4: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
3: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
5: مشتاق أضمك.
3: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
6: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرش كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا باويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 33 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
3: ويلي لو يدروني يا با، ويلي لو يدروني.
2: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
4: مشتاق أضمك.
2: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5، $10، $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71-118-479.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

معقول تشتي بقى بقى وتترجع الدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف شو